عندي 6 أولاد وزوجي ما يقدر أحسب سوسي فما تيني أستاذ بسوق وما زاد أوزا أمر نترا أمر نترا وشيل نبي ما تزيستي على لقال يقول أمر شنو ما كسر أتحم أمر بسيط هنا في الكات هي فاتين هي أتحم أمر بسيط على نعم for example بكمورka أيهانكا أو بلوجا بيتانكا بلوجا أتحم أمر بسيط سلوك نبي ما كا ولا لوس نتقبل para muito carro B depois estará já a moro se mesmo afetado e não é uma canção moderna e depois se der o adubos